إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. Mari sama-sama kita berniat di dalam berzikir. Allahumma inni nawaitu dzikra li 70 alfan fidaan minan nar wa dukhran li lillahi ta'ala. Di dalam hati ya Tuhanku, bahwa sengaja aku berzikir 70,000 untuk tebusan dari api neraka dan simpanan bagiku karena Allah Ta'ala. Abdul

إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

وصلي على سيدنا محمد اللهم صلي عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد يا ربي صلي عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده اللهم صلي على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل الثواب ما قرأنا من القرآن العظيم ومسبحا سبحان الله بحمده وما هللنا من لا إله إلا الله ومصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونودي إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ولهم أجمعين ولدينا ووالديكم وأمتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين وخصوصا إلى روح محمد بن سيفن ثم إلى روح حجها أمينسة بنتي أجي ثم إلى روح حجي شفيئي بنتي أجي مدرسة ثم إلى روح حجي مهران بن ترسي ثم إلى روح حجي هرياتي بنتي دولار أجي ثم إلى روح ستي فاطمة بنتي حجي مهران ثم إلى روح حجي أرميني بن بنتي حجي صهيم ثم إلى روح حجي فجري بن ماري ثم إلى حجه مهزونة بنتي حجي أبي مطالب ثم إلى روح سحاح بنت مغاني ثم إلى روح مسلون بنتي بدر ثم إلى روح حجي أرديمسة بن دوغان ثم إلى روح مرسيد بن حسين ثم إلى روح متيارة بنتي فجري ثم إلى روح يولي من هتاورك بن هتاورك ثم إلى روح حج عيسى بن حجي محمد ثم إلى روح ستي فاطمة بنتي حجي حتى ثم إلى روح أحمد رضوان بن حجي حتى ثم إلى روح مجيطم بن أرجع ويريو ثم إلى روح توميم بنتي وانسو تنبون ثم إلى روح مردي بن إحق ثم إلى حجي محمد حتى بن حجي رشيد ثم إلى روح سعرف الله بن حجي محمد حتى ثم إلى روح أحمد ريادي بن أحمد طلحة ثم إلى روح حجي أحمد بن حجي عبد القادر ثم إلى روح حجي أربية بنتي حجي طيب ثم إلى روح ملي بسبيت ساري بنتي حجي الشرقي والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وأبهم وأبنهم وأجعلنا الجنة منازلهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله.